لا تسمعونا من كل أنحاء العالم عبر موقعنا على الإنترنت radioyalla.sa أو على تطبيق راديو يلا على الهواتف الذكية. راديو يلا معك وين بتكون؟

0: راديو يلا خليه
1: لا تروح. أغانينا بعدها مكملة ومجموعة مختارة من أجمل الأغاني اللي راح تحبوها. بس بعد موجز قصير للأخبار.
0: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: العناوين الإخبارية، أهلا بكم. نفى النائب البرلماني عن حزب اليسار محمد علي التقارير التي تحدثت عن تهربه أو تأجيله لجلسات تحقيق مع الشرطة بشأن ادعاءات حول وقوع تجاوزات انتخابية. وأوضح النائب أن تواصله مع الجهات الأمنية اقتصر حصرا على الإبلاغ عن تهديدات عنصرية تعرض لها مؤخرا، مؤكدا عدم تلقيه أي استدعاء رسميا للاستجواب في قضية الانتخابات. ويغيب علي عن حضور الجلسات البرلمانية في الوقت الراهن إثر حصوله على إجازة مرضية جاءت بعد إعلانه فترة توقف مؤقت عن العمل السياسي. أما حول الانتخابات، استبقت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون جلسة التصويت البرلمانية المقررة يوم غد الخميس بالإقرار بحتمية سقوطها في الاقتراع وعدم نيل الثقة لتشكيل الحكومة. وأرجعت أندرسون ذلك إلى استمرار حالة الاستعصاء بين حزبي الوسط واليسار، مقترحة أن تنتقل مهمة التفاوض بعد سقوطها إلى زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون بوصفه يقود ثاني أكبر الأحزاب السويدية. ورغم التعثر في وصولها لرئاسة الوزراء، أشارت أندرسون إلى نجاح كتلتها سابقا في تأمين أغلبية داخل اللجان البرلمانية ودفعها لمبادرات كوقف ترحيل اليافعين وتجميد الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، معربة في الوقت ذاته عن تفهمها ومشاركتها لإحباط الناخبين نتيجة هذا الشلل السياسي. نبقى عند زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون، والتي كشفت عن وجود شروط ومطالب سرية فرضتها على حزب اليسار كشرط أساسي لقبول مشاركته في أي تشكيلة حكومية محتملة. وامتنعت أندرسون عن الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات، مؤكدة أن المفاوضات الحساسة يجب أن تبقى خلف الأبواب المغلقة لضمان نجاحها حسب وصفها. فيما أبدت قيادة حزب اليسار استغرابها من هذه التصريحات، مشيرة إلى عدم معرفتها بتفاصيل ما تقصده أندرسون. ويشير المشرفون على الشأن السياسي لأن هذه المطالب المخفية ترتبط بشكل وثيق بفضائح تتعلق بمعاداة سامية كانت قد لاحقت بعض أعضاء حزب اليسار خلال الحملة الانتخابية. اقتصاديا، سجلت معدلات التضخم في السويد ارتفاعا ملحوظا خلال شهر سبتمبر الماضي، مدفوعة بشكل أساسي بغلاء أسعار الكهرباء والوقود. وأظهرت الأرقام النهائية لهيئة الإحصاء بلوغ معدل التضخم الأساسي 1.5%، فيما ساهم انخفاض أسعار المواد الغذائية في منع تسجيل قفزة أكبر في الأسعار. رغم هذا الارتفاع، لا يزال معدل التضخم المعتمد لدى البنك المركزي أقل من الخط الأحمر البالغ 2%، مما يبعث برسالة طمأنينة لأصحاب القروض السكنية بأن خطة البنك لمواصلة خفض أسعار الفائدة هذا العام لن تتأثر بهذه التقلبات المؤقتة في أسعار الوقود. أما في ختام الموجز، تحقق الشرطة مع طالبين في إحدى مدارس بلدية فامبربي للاشتباه بارتكابهما جريمة الكراهية والتحريض إثر توجيههما تحية نازية لأحد المعلمين. وصفت الشرطة هذا التصرف بغير اللائق على الإطلاق، مؤكدة أنها ستستدعي الشابين للتحقيق لاتخاذ الإجراءات الرسمية بحقهما. ختام الموجز، حياكم الله.
0: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.

0: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
1: على هوانا
0: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
2: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
3: أهلا بكم. كشف تحقيق صحفي موسع شمل أكثر من 15,000 موظف انتخابي في السويد عن اختراق مراكز الاختراع من قبل أشخاص لهم ارتباطات مباشرة ببيئات التطرف العنيف وعصابات الجريمة المنظمة. وأظهرت البيانات توظيف أشخاص أدينوا سابقا بجرائم جنائية خطيرة بما فيها الاعتداءات على الأطفال، إضافة إلى امرأة عملت كمستقبلة أصوات في منطقة ستوكهولم رغم تصنيفها من قبل جهاز الأمن كشخصية فاعلة في بيئة التطرف الإسلامي. وموظف آخر شارك في إخفاء أدلة ضمن جريمة القتل الشهيرة التي راح ضحيتها رجل في ضاحية خير هولمان عام 2024. وتسلط هذه الفضيحة الضوء على ثغرة حساسة في النظام الانتخابي، حيث تتولى البلدية مسؤولية التوظيف المؤقت لآلاف العاملين يوم الانتخابات، ما يكشف عن غياب خطير لآليات التدقيق الأمني وفحص السجلات الجنائية للأشخاص الذين يؤتمنون على إدارة الصناديق ونزاهة العملية الديمقراطية. أما حول الانتخابات، استبقت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون جلسة التصويت البرلمانية المقررة يوم غد الخميس بالإقرار بحتمية خسارتها في الاقتراع وعدم نيل الثقة لتشكيل الحكومة. وأرجعت أندرسون ذلك إلى استمرار حالة الاستعصاء بين حزبي الوسط واليسار، مقترحة أن تنتقل مهمة التفاوض بعد خسارتها إلى زعيم حزب المعتدلين إلف كريسترسون بوصفه يقود ثاني أكبر الأحزاب السويدية. ورغم التعثر في وصولها لرئاسة الوزراء، أشارت أندرسون إلى نجاح كتلتها سابقا في تأمين أغلبية داخل اللجان البرلمانية، معربة في الوقت ذاته عن تفهمها ومشاركتها لإحباط الناخبين نتيجة هذا الشلل السياسي. تبقى عند زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ماجدالينا أندرسون، والتي كشفت عن وجود شروط ومطالب سرية فرضتها على حزب اليسار كشرط أساسي لقبول مشاركته في أي تشكيلة حكومية محتملة. وامتنعت أندرسون عن الإفصاح عن طبيعة هذه الإجراءات، مؤكدة أن المفاوضات الحساسة يجب أن تبقى سرية، فيما أبدت قيادة حزب اليسار استغرابها من هذه التصريحات، مشيرة إلى عدم معرفتها بتفاصيل ما تقصده أندرسون. ويشير المشرفون على الشأن السياسي إلى أن هذه المطالب المخفية ترتبط بشكل وثيق بفضائح تتعلق بمعاداة سامية كانت قد لاحقت بعض أعضاء حزب اليسار خلال الحملة الانتخابية. أما ختام الموجز، ألقت الشرطة اليوم القبض على شخصين للاشتباه في تورطهما بجريمة شروع في القتل إثر حادثة طعن شهدتها ضاحية فورباري جنوب العاصمة ستوكهولم. أسفر الهجوم الذي وقع خلال ساعات الليل عن إصابة رجل بجروح بالغة، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. هذه كانت أخبارنا، شكرا للاستماع وإلى اللقاء.
2: إعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
4: Alright, here we go. Go.
5: Turning up the hits in 5, 4, 3, 2, 1.
0: رجعنا معكم بأحلى الأغاني على هوانا. هوا راديو يلا. راديو يلا. راديو بيس.

0: ولسه الأغاني اللي جاية أحلى بكتير. بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو. يلا
1: خليك موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم إلى الموجز الإخباري. ساد الغموض في البرلمان حول مصير القرار الخاص بوقف ترحيل اليافعين بعد ظهور خلافات جذرية بين الأحزاب حول ما تم الاتفاق عليه فعليا. ففي حين تعتقد كتلة اليسار أن التصويت يعني البدء بإقرار قانون جديد لمنع الترحيل، صرح حزب ديمقراطي السويد الرافضي للقرار أنه صوت بالموافقة فقط للسماح لليسار بكتابة مقترحهم بهدف إحراجهم وكشف عجزهم عن صياغة قانون قابل للتطبيق حسب وصفه. من جانبه قلل وزير الهجرة عن حزب المعتدلين من أهمية هذا التحرك البرلماني، معتبرا أنه لا حاجة لإصدار قانون جديد لوقف الترحيل، مشيرا إلى دخول تعديلات قانونية حيز التنفيذ قبل أسبوعين توفر مخرجا لمعالجة ملفات هذه الفئة. إلى جانب آخر، كشف تحقيق صحفي موسع شمل أكثر من 15,000 موظف انتخابي في السويد عن اختراق مراكز الاقتراع من قبل أشخاص لهم ارتباطات مباشرة ببيئات التطرف العنيف وعصابات الجريمة المنظمة. وأظهرت البيانات توظيف أشخاص أدينوا سابقا بجرائم جنائية خطيرة من بينها الاعتداءات على الأطفال، إضافة إلى توظيف امرأة في منطقة ستوكهولم رغم تصنيفها من قبل جهاز الأمن كشخصية فاعلة في بيئة التطرف الإسلامي. وتسلط هذه الفضيحة الضوء على ثغرة حساسة في النظام الانتخابي، حيث تتولى البلدية مسؤولية التوظيف المؤقت لآلاف العاملين يوم الانتخابات، ما يكشف عن غياب خطير لآليات التدقيق الأمني وفحص السجلات الجنائية للأشخاص الذين يؤتمنون على إدارة الصناديق ونزاهة العملية الديمقراطية. أما حول الانتخابات السويدية، فقد استبقت زعيمة الاشتراكيين الديمقراطيين ماجدالينا أندرسون جلسة التصويت البرلمانية المقررة يوم غد الخميس بالإقرار بحتمية خسارتها في الاقتراع وعدم نيل الثقة لتشكيل الحكومة. وأرجعت أندرسون ذلك إلى استمرار حالة الاستعصاء بين حزبي الوسط واليسار، مقترحة أن تنتقل مهمة التفاوض بعد خسارتها إلى زعيم حزب المعتدلين ألف كريسترسون بوصفه زعيم ثاني أكبر الأحزاب السويدية. ورغم التعثر في وصولها لرئاسة الوزراء، أشارت أندرسون إلى نجاح كتلتها سابقا في تأمين أغلبية داخل البرلمان، معربة في الوقت ذاته عن تفهمها ومشاركتها لإحباط الناخبين نتيجة هذا الشلل السياسي. أما ختام الموجز، شكى موظفون في قطاع الرعاية المنزلية بمدينة إيستا جنوب البلاد من تعرضهم لإهانات وتهديدات مستمرة ضمن بيئة عمل ضاغطة من قبل مديرهم. وتدخلت نقابة عمال البلديات لرفع شكوى رسمية تحذر من خطورة الوضع، مطالبة إدارة البلدية بفتح تحقيق خارجي في سلوك المدير. من جانبها تعهدت بلدية المدينة بأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، معلنة عن تكليف إدارة الصحة المهنية لتقييم بيئة العمل داخل الوحدة المتضررة. هذا كان موجزنا، حياكم الله.
3: We're back. That means
4: the best music.
5: Most music.
6: Great music.
0: خليك مع راديو يلا.

0: يلا
1: بعد موجز قصير من الأخبار رح نتابع معكم بأحلى وأحدث الأغاني على هوا راديو يلا
0: خليك
2: I'm still with focus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vår...

لتتواصلوا معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما إلكن إلا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. راديو يلا

0: اسمعنا وين ما بتكون على موقعنا الإلكتروني راديو يلا دوت اس اي.
1: راديو يلا، راديو بيسمعك.